في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله.

التوفيق. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم قال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه

رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه.

أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فقالت اليهود عزير ابن الله

يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها

ربك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون

وهم بقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة ففيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا

خروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالدين.

من الأعراب ليؤذن لهم مقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله

0: Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Burak Yıldız. Tevbe Suresi 17 ila 22. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Münafikun Suresi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Şuara Suresi 10 ila 22. Ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Ahmet Aybar Enam Suresi 74 ila 82. Ayetler
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ

0: Kulağının sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Kasas Suresi 43 ila 51. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم